0: اللهم انصر من نصر الدين واقصد من خسر المسلمين واجعل بلدتنا اندونيسيا عموما ومن قواري خصوصا آمنة مطمئنة ولسرف من أمة برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

0: الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى صفكم فان تصفيه الصفوف من تمام الصلاه صف رابطكن لرسكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت القدير الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

한번 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سألك النجاة من النار والفردوس أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه